اندی رو شنیدیم. بله، احمد نوشته هنو جان کاش که پیام منو میخوندی همین الان که بتونم ضبطش کنم. پیام شما بذار برم، خدا رو شکر سیستم ما میتونه همه پیام ها رو یه جا نشون بده، یعنی من الان چیکار میکردم احمد جان؟ چجوری؟ بله بریم که احمد درخواست کرده و من چون پیام رو دیدم دیگه نمیتونم بگذارم، باید پیداش کنم. اوکی بله بریم پیام فرستاده. احمد جان ضبط میخوای بکنی برای زندایی؟ مزایم زندایی میخوای بشی؟ چقدر این زندایی ها خوبه. منم زنداییم خیلی خوبه. همیشه من زندایی میگه چی میخوای نهار برات درست کنم و همیشه چیزایی که خود من اول از من میپرسن نه چی، چون میگه همیشه که نمیای، وقتی میای دیگه مجبوریم هر چی حنان میخواد. گفتم میسی میسی زندایی ها خیلی خوبه. خب و احمد نوشته حنان جان یه آهنگ از بانو هایده ولی تقدیم به زندایی زحمت کشم که امروز نهار قراره برم اونجا بچه ها رو ببینم، روحیم کلی خوب بشه. بحبه. و میخواد تقدیم بکنه به زندایی عزیزش بانو هایده. چشم، بریم بانو هایده بشنویم. تقدیم به زندایی احمد که امروز نهار، احمد جان از نهارم عکس بگیر بر ما بفرست بعدن حالا هفته دیگه و انشالله بهتون خوش بگذره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

لما هرب ستي زمي نرف منو ستي زمي نرف منو گفتم نارو گفتم نارو نارو ستي زمي نرف